ما فيها حكومة يعني مش قادر أقول لك هي أصلاً تعلق عليها كتير مش قادر أعلق هي أصلاً مش قادر أقول لك الكلام ده.